0: يعني هو كان سنة كام يا؟
1: 89
0: يعني؟ يا؟ تمام
1: الله يسير اسمه.
0: يا تمام هاي كوريكت تمام.
1: يا
0: تمام. هلا. أصلا سيستكو سبيسمون فارس هيمتا يتباكة هستن. ودي اخ. كون لايس. لا كون لايس ات. أنا لايس كوس. Ut.
2: Ja, men då förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja, men vi gott
2: i kaféria. Det här har gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Men får spela musik.

0: يعني هو كان سنة كام يا؟
1: احنا كان بيه تاني مية عم
0: هي عم؟
1: تم الله يفيرك شنو
0: هي عم تم هاي كوريك تم
1: يا بيه تم
0: هلا او سوميت سيستكو برا سيستكو سبسمون فاري سهيمتا اتباكة هستن ودي اخ كولايس لا كولايس ات انيليس كوس ut
2: nabna
0: ut nabna ja hej vet jag Andreas kos ut
2: Andreas kos
0: Andreas
2: ja men då förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite
0: grann ja men vi gott i kaféria
2: det här är nog gott får en pint i alla fall
0: ja
2: men får spela musik